اسوف اقسوف الى ندري اللي تيس اتو ضد فوق اسوف اقسوف الى ندري اللي تيس اتو ضد فوق اسوف الزيق وارض اسمع دوق تقامي ديني واربر بالذوق فيها دوق يا ولد اسوف اقسوف الى ندري اللي تيس اتو ضد فوق.